0: الو دافيد زو تكفى
1: تكفى اماتي لك الف بام لولي تكجر لي لافتلة
0: افل دافيد تكشيف زي سنوبي والاخ ليبود
1: الاخ ليبود
0: كان
1: انا كبار مقيا ماسا تميرت سنوبي الاخ ليبود
2: ماسا تميرت سنوبي الاخ ليبود
0: انا الاختي تمان خوفو بيتم براخ لي
2: ايزي مفني دراماتي بعليلة
0: ما ناسي اخشام
2: نرأي كليب عطوف جلي بليها كليب